وقلب صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح

ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنبي مني وجودي جنبي مني ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح